Stonebridge 3 سالدا لو دوبوتم هاي كيف سر يعزو الخمسة ونص من أفتتال هني هور بونجو كبيرة مبارا كميني كميني في لودو جيمة ونك on bay breakfast في الستة يكون اتنا دو سحابي نستاب نك دولو لارا وين وكولا نماكم سالاشرة في لودو يدر اللوم سر كنا جيمة افبني مسمي الشتاء الكمبلمنت الجيمة però l'um è l'insidere lì ma non ci conna da sec tempi crache giuro l'um è che non stavo in gaudo che mi stai con e la lisce il complementaggio ma se ricorda da nistkenno da c'è il mucchazzi io adesso con la temperatura e l'um è l'itmese 27 grad barra

0: هذا كيف سنة دقوا الستة ونص اسم حمسة بهاليسا في بدو ذا جمعة جديدة بونجو جيمي لارا وين او نيك اون بي بريكفست
1: بونجو تشيلبراتيوني
2: تكومبلي اوغوري لول حاجة هابي بيردي
0: غراسي هافنا
3: ثانكيو
2: بنتيرا قوديتو طيب اما ناسب ما قوديتوش السولتو
0: لي أرى الجمعة لقيت الناس جوا سان جليان
2: سوا
0: جوا البوست في مور كوازي تاكل نار تجمع
2: في تقعد تكتب النوتي
0: في نكتب هفنا نوتي اكو اوكي اللي ليل فرامان تاية في مكة ومبات اكتشولي السبتو الهات فيرا كنت كويت اشي اللي ما يكون اك رياليزايت اللي ما يكون الجورنا تفين نكون كالم زمين سنة السبت قمت ورا الليل ورا الجمعة فلاشية قمت على خبطة طرف سنة
1: مليات كان سنبخت
2: كنيدي مميرج
1: تسمى البي البيت اوف بي بريكفست
0: رسم الصدى شي السيئة ورا الله في سنة
2: سوو
0: برا مبات رياليزايت اللي فيرا كنيلو ما يكون لي يومي اش كنت اسبيا نايت افريت لكن فرق اللي ما يكون يوم أي في ما يكون لي شيء نعمل يوم اللي ما نحدمش.
2: Amazing.
0: Allora أنا بتمر جلو كندا وما ملت absolutamente شيء.
2: كيف ويا تنضيع؟
1: كلك بزون نعملها هي كلك بزون.
0: أم بس هذا البراخ مرت نرا بلاي أم بس كيلت شيء. أتنى ما يكتير ليش عملت نايد لك ما ملت شيء.
2: قاوديت الهي
1: ما قاوديت
0: فيرو قاوديت فيرو قاوديت
1: قاوديت بالكوتيلا
0: يس كل تانت مش لي تعمل شي حاجه انسي اللي ما تعملش يا اصبح يا ماريا سانتوس ما دتي في الاتيك برتم
1: لا اسست لهم
0: اوش فيرو اوش فيرو بونجو

0: Guilty Pleasure كبير جولدن هذا لودو جيمي لارا وين هناك اون بي بريكفاست
1: تلقوا من نوتي جيمي
0: كيفني
1: دي تعملين عملين لي هنا
2: نو هانا باوت شاينينج لايك ام بورن ا بي
1: روست ماما
0: مي وبات لسبا شنت دبل كوريان وبات امك
1: دايتي
0: يس فورتا كي بوب
1: اسمك كيف دينك فوق الكانت طيب Jiddispjaċini.
0: Le. Topic tal-kant.
1: Fuq dan it-topic tajjeb. Jiena nixtieq ngħidlek li jiena ktibtlek erba' versi.
0: Għalija personali. Issa tal-birthday.
1: Issa jiena naf li
3: ktibtu erba' kant.
1: Jiena naf li ovvjament issa wara dak il-voice recording ta' destinet ulħos laqrek, imma ħanippruvaw u nagħmlu mill-ħajja tajjeb.
0: Ma jimpurtax. Lara uffiċjalment hawnhekk live ser ittina daqsxejn kant.
1: Ekku, ekku.
0: Tlaqna. Tina, Lara.
1: Ara ġejja l-makjetta ħelwa għal Jamie.
0: Yes. Wow.
1: Listi.
0: I was born ready.

0: كبيرة مبرا أو برا نسوا مش برا أدينا إحنا
1: وكل
0: جميلة روينا هناك نقبل بالتلات سيات أنا في الامكين الحياة في المنفرستاء اتكم اللي بتزديد شبكة شيرو
2: بون
0: جارة لارا
2: اتنين
0: كويتا اتنبزة كانوني هور جاي كانوني هور نبدأ بت Grazie Havna. Thank you. Wow. Għalix il-bira kell-il-berdi. Faqaw li kanun. Jo faqaw li kanun. Grazie kbira. Xnanu tuħam il-sigla jew?
1: Tlaqna.
0: Yes, mela.

0: Da lodo Jamie Larawena una con Bay Breakfast che fi abso et menia. Buongiorno.
1: Good morning.
0: Ne speravo lì in barra ed in كيف تقبع تايب
2: نشتق ناتي باريري هوري هالي عدنا كم سماينا ولا هاني سماو بروبيو فيلم كي نرجو
0: إلا اللي نافو اللي هم برا
3: بلاك ليم يسو هم حفنا وحفنا ترافيكو
0: اكو
3: مدارا يلوم حفنا معنا نيس ناسف سماو راو سماو الكويز سماو الماكيتا الكانوني كلا ناسف عشان دون في ترافيكو
2: نسو جاري لك هو اللي يكيات مقبوط في ترافيكو بهالسا بليس خوسا كوندا وتبسم
0: اكو بروفا بروفا نفس الجو نرجعوا على المساج فوق 9930897 كوبلو باتون نرجعوا دان من عند كاساندرا بونجو كاساندرا التنايك
4: نسري كونفيرما لكم لي الكوستود ومفقوخ يلا طلعت من مليها في 26 اسا 8 طفي لودو وينا قادني اموهلا في الكوستود
0: إيبسا
4: نجمع الطيبة
0: تورتاخا
3: دور مرة تورتاخا اش تي يوم الدار
2: تورتاخا اش تيش المليحة اش
0: تاكو من الدار باويل من السبت اوتش المليحة
2: وش اكو
0: انها الاخرى تامالتا ماريا سانت اسمع كل منهم المليحة ما عندو سكوزا يا ما عندو سكوزا مثل ما ديش نايتا
2: كيف كنو يدول الليكتشرز
3: اشو البرزابوجي يتتكلم
2: اشو يتتكلم دين الجلدة ونجلدة بالقلب البرزابوجا والزيتون والصوت وهفني كتر تشنترالي من كمول المليحة
0: فيرو فيرو دك اللي نيدو اللي هو تشنترالي تاع مالطا
3: تاع عندكم داك الترافيك كل
0: ما المرسى اش كتعدي
2: باش تمر البلت باش تمر البلت وتسليه ما من الزيتون برزبوجا فورسي عندك كوارتا كاروتسا
0: فيرو ما بلا ترافيك
2: بلا ترافيك بلا ترافيك من سان باول شورت عندك 25-30 minutes
0: فيرو من الدار باول
3: ما نحشي من تشنترو ما كان ما سبريعي
0: وداك اللي هو تشنترو داك اللي نيدو اللي هو تشنترو في الفرطاء يدنا شين اكتر لي الساوت مو في تشنترو تشنترو
2: Il-ċentru propju jiġi l-imdina, le?
0: Naħseb xaħġek, veru. Iva, ġviri l-melliħin ma t-gergrux fi traffiku, tortakom. Miskom ma taqoddux fi l-melliħ, għabber rispet kollu, taġi fi.
3: Ekkajdilum, ekkajdilum.
0: Inkomlu
3: biktar. Għandum diklarja kolla, ekku sabiħa tal-melliħa.

0: Brand new Chanel Slater ومك فوق 97 باي بونجو الدسنة 22 بقى لسه 22 جراد التمبراتورة تنبرا بقى لسه البردي تجيمي ادن نتشلبرا بقى لسه وكوال أبارت من دون كله ادن لايف من الونيفرسيتا
1: The Bay Freshers Tour 2026
0: Bay ينا اشتاق تلسأسكنا على جيمي شي تخص لي واسنو نمو مال بردي انتي شهاجة اللي صفكول بردي ديم ريليجيون خيجبوي لك
2: كيك
0: كيك او شنو شي حاجه اصبخ من اللي فلوك يشترو لك كيك اجيبوك كيك
2: طخ ما عندش خويا اخرى
0: انفاتي دانتي ان قلبي طيبه مش بخالك لي خلينا نرابياو الاول خلينا نرابياو كيسك رجال
2: ما لا في راح تملو كيك
0: لا مش خلينا نملو كيك ما انا بظن نرابياو كيسك رجال ولا خلينا نشبياو وعندي بظن جاي لاينونا تاع الستودنتي لي هاد انفليريا حنطلبكم تجو تاينو نفتيت انا طلبك تقوم نعرى جيمي الاول حاجة سوا
2: الماريا سانتا
0: وهنا يدلك باش تمر نعرف في النوفس قدام الستاند لا لا خنخلي في ديك للسين هنخلي نقرا في ديك ستة سبيق نقرا شتكون الثارة قدامك
3: انا جاي Ecco, all right, at jistahba ġejmi, jisubaw. Mela, mela un-uftitiħu għana la un-għara sa jġri lu ġejmi. Uffariet mu mizbiħ ġejjina li.
4: Bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I'll make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: انجيلو للجيمي اما تو بفر تو بفر مش يدا سي جرافي تا يوم مش يدا جرافي ازن ازن نعت ايه اسمع ينا لخر دربا لخر دربا ينا دا كله اللي يترى قد يمك خفنا عرش ما كنش مو تي بلاس بايت
1: ايش في ريات تفمو الفين صار
0: لا لا لا بطا ما بطا
1: تفمو اللي مش جديد هرجت بيادي اللي بجاش اللي ينا ما كيت تعمل تلو مش تبشة تشول
0: او لا اسمعني ما متخط هاني بروفاونا راو كيف خان نتفوخ
1: من دا سيك هيز ا فيري جود سبورت
0: اولي مش تتخاف يلا
1: تخاف ما
0: اما المنوف تيور انا لاخر فتيت تا سوربريزا اللي كنا على جيمي
1: ودايو
0: في جربي انا خسبي انا
1: ويل
0: اف ام بونجو
2: اوفيشلي مالتيز نمبر 1 مورنينج شو باي بريكفاست
3: وذ جيمي لارا اند وين اند اف سي ام بانك تشوز بيوند ذا اوردينري

0: شيطه ثرو باك ال ذا لودو فايت واشنج راد مبارا بحلسا او برا بحلسا اللي شعدن برا جوال اونيفرسيتا ديك نت لاف سكس اند ماجيك او نيك فوق باي وي
1: جيمي مغسول ايش
0: فيرو
2: اسمع عندكنا اطراف والفلوج
0: لا نقدر اسمي نهدا في الكونستروكسيوني تسكانتا الا ليش
1: راجل تصطفه كبيره
0: مملت ايه
1: انا نلخر سوربريزا
2: على سوربريزيه
1: على الحبيبتنا جيمي شنعملوا نستاو نبداو
0: اه شي حلو
1: شي جميل
0: واو الكيك البروبيا
1: الكيك البروبيا لا ما رنشلنيش نعملوا كيك جبني لك كيك
2: اها انا جاي كات يمكن
1: داي تو يو
0: جات اويا اويا يا
1: مانا يا تو جيمي داي تو
0: ينجلب زعما الجريدان يا نرجع راه اما غراتسي تاع الكيك نبرتسا شورتا
1: او غراتسي كبيره الماي بول الكيك طيب تاع انكا ريتراك طيب حفنا فيرا تشار
2: انفتلك تبر برو الجيم تاع شوكولاته غراتسي الماي بول ساند او بيتشا
0: خاني
2: حتي هو بيتشا
0: كيك بيتشا من الجوردين
2: بيتشا من الجوردين تاع الهابي مان
0: غراتسي كبيره ان كومبلو لسا كابن هاريس بوف نفس من فيرسا شو مش هي قال لك الرياكسيون قدام الكول كيدز ان كومبلو بيكدار لسا بونجو كبيره

وهذا من كبار اللي كان ناسان الأخرى وان كالدين السنة باتن استمات الجن روزا برونو مارز كات اي بي تي فاي نري سامن بي كفانا ورايت يو دينا جمعة جديدة تيني جمعة اوتوبر نستاو نايدو فمن نسبة علي انت كان لك ويكند طيب وكل استرهايد كن نقرا زايرة كم مبورتانت لنقطة ونقرا مش شوال صوف اي نستاو ليش يكون هم دوك السيتواصنيت لشوال توادا في الويكند برستيسك ما تدخلش الشوال per esempio تكون تستطعدم بالكويت مدار جينا نعيطاليا جيرنا ملاو كول لان هوست ديك النقرة زايرة قلتيا لش نمال لكل خط عندو يهو دقشي تابريك عليك يجي الويكند اما

تبقى واحدة من داوك نسبت شا إن كان تمح هيك تو تو تو دو دو وما رأسهم سمها نعملتها شين كل عليك السبيكر سال كاروتسا فلت يوميا good afternoon اتنين ورا الصنار كيف سير الجورنات كلمة ايش نقري ورا ترافيكو لسبت دالو دي يوم كلا اجي تتعيد ما ترافيكو بخالصة وقت ايجا تقبزلك اسمه تفتكروا كل تتسنيني لما تا عملا ديك المالتن باتا وتلا شباورات فوق البحر شكون عملنا اهلا المالتين اها تفتكر هذيكو وتفتكر شكون جرى عند السرسي من جوا البرتغال اما ما نوش كفا من اهلا المالتين هنا لك اكثر دوار هذيك دالوات هلسه هنكمبلي ما كمل لك بيو وشون مانديس امنيا سينيوريتا فوق 897 باي اثنين ورلف سنار سبا وشنغراد مبارا سبيها الجورناتا

0: واحدة من الثروبك ستانا روت 94 جاز غلين ماي لاف اتليتا و 18 منوت دور نفسنا جود افترنون
1: جود افترنون هنا فريسكي فريسكي من فريشيرز فريسكي و ليش كنت كيف ترى
0: اكو
1: اسكو اسحانا
0: كلام سحانا مش فازين فيرا اللو
1: اما هنا نشتي نسلو قال كاترينا و ارنس كاترينا عالتان لديم تسمعنا و جيت ترانا و كل ايا فيرس تيج اتسوزي الانجينيرين قال
0: فلي ايفا فيرا
1: برا فيسي ما كنت تسمعنا يفرشي ذا لكتشر ما تنكي وفتا الجهدينا
0: جراتسافنا شو
1: Gost, look at lo il giornata lì, lo il giorno insomma, lo il dit fishers. Biex inta, l-inta għajna maħafna studenti.
0: Ħafna, Iva.
1: U kienem ħafna first years. U l-first years, najlom good luck kbira.
0: Good luck kbira, Iva.
1: Għalli għedin jistudjaw, u prosit kbira tal-li, jirna xilkom tamlu dal, taqsmu dan il-milestone fil-verita. U fil-verita, welcome, insomma, hello kbira l-kull freshers sewwa l-Università u skejjer oħrajn. Insomma, it was fun, aħna ġonu rritorna għada.
0: Aħna għada bloba differenti, mbad aktar tard, u bad nispjegaw lek x'tip ta' logħba ħajkonna u x'tista' tirbaħ ukoll. Imma issa nkomplu, waħda mill-kbar tagħna wkoll tistennina ftit minuti oħra ta' Siena Spyro. Dalwaqt.